السكن اي كنتي وزلا وانا اي كان اي بيزوك بو نسمع بانتي تنا ما خايا مني نماني ما تجيني بو السكن اي كنتي وزلا وانا اي كان اي بيزوك بو